0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرضي الناس فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده 15 يوما ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكيليكية ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: أقرأ من إنجيل المسيح حسب البشير متى الأصحاح 15 ابتداء من العدد 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: صرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ قال يسوع لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. آمين.
1: أحييك أيها السامع العزيز، وأرجو الله أن يباركنا في هذه الدقائق القليلة ويساعدنا لنمجد اسمه المبارك في حياتنا. نعم، هذا البرنامج خصص إليك، وخاصة في هذا الشهر. عنوان رسالتي: البشارة المفرحة. بعد قيامة المسيح وصعوده إلى السماء وحلول يوم 50، برزت في العالم المسيحية النارية التي أشعلها الروح القدس وأضرمها في القلوب أجيجا مقدسا ولهيبا لا يطفأ ونارا لا تخمد وقوة لا تنهار وعزما لا يخور. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، كما يقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. من هنا بدأت البشارة المسيحية أو الرسالة المسيحية، منطلقة من هذا المركز الروحي الرفيع، وعمت المسكونة كلها. ومنذ ذلك التاريخ المقدس الحافل بالمعجزات والعجائب وخلاص النفوس والكرازة بإنجيل المسيح، تذاع في كل مكان بشتى أنواع الوسائل، في كل الحقول والميادين، وبواسطة رجال الله القديسين الأفاضل الذين كرسوا نفوسهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل انتشار كلمة الله وإذاعتها، حملوا مشعل النور، الإشعاع الروحي، وأناروا به العالم أجمع، كل الخليقة التي تحت السماء والعالم اليوم، كما كان في العصور والأجيال في أمس الحاجة إلى هذه البشارة، لأنه يعيش في جو مضطرب محموم يسوده التوتر والقلق الشديد والضيق، اليأس والحزن والقنوط. لا يوجد فيه راحة ولا هناء ولا سلام ولا اطمئنان. يعيش في جو مظلم مملوء أباحية وفجورا، فسقا ودعارة، غشا وخداعا، كذبا وافتراء في كل مكان. هذا بالإضافة إلى الرشوة المادية التي تلعب دورا بارزا في ميادين الحياة اليومية، في كل الدوائر، وبين الأكثرية الساحقة، وبين جميع الطبقات والفئات، في كل الأسواق التجارية والصناعية تحتل الرشوة المقام الأول، حتى بين القضاة في قاعات المحاكم. والكتاب المقدس يحذرنا ويقول: لا تأخذ رشوة لأنها تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. وماذا نقول عن الرشوة التي يمارسها الإنسان في عالم الروح، ويحاول أن يظهر بمظهر المتدين والتقي، ويا للعار، يعيش حسب شهواته وملذاته وميوله الجسدية، ويمارس أشنع أنواع الخطايا، ثم يقدم الحسنات والصدقات والنذور والقرابين، محاولا رشوة الله بها، يصوم ويصلي ويقوم بجميع الطقوس والفرائض، ويحاول أن ينال رضا الرب بواسطة هذه الأمور. ولكن هل يقبل الله هذا؟

هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري، لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، لست أطيق الإثم والاعتكاف، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآن دما، اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر. إلى هذا المستوى من الانحطاط والانحدار الروحي وصل الإنسان اليوم. من يستطيع أن يخلصه من هذه الحالة المخزية والمخجلة ويحرره من خطاياه ويولد فيه الطبيعة الجديدة التي تكره الخطية والشر والفساد ويرفع مستواه الروحي والأدبي؟ من يستطيع أن يعطيه العلاج الناجح والناجع ويستأصل داء الخطية المتفشي في كل أعضاء جسده من هامة الرأس إلى باطن القدم؟ في هذا المجال الواسع والميدان الكبير تلعب كلمة الله المقدسة البشارة المفرحة دورها الفعال، ويقدم إنجيل المسيح العلاج الشافي لكل الأمراض المستعصية، يحمل بين طياته بركات السماء وأفراحها وأمجادها، الصفح والغفران، الراحة والسلام والإطمئنان. سامع العزيز، لكي تستفيد من البشارة المفرحة وتحصل على جميع بركاتها الروحية، ينبغي عليك أن تأخذها بعين الاعتبار وتصغي لها وتسمعها بكل خشوع واحترام وانتباه. وهذه البشارة نجدها واضحة صريحة على صفحات العهد الجديد، الإنجيل المقدس، كلمة الله الحية. اقرأها وادرسها بكل تجرد وبكل تروي وإمعان وبروح الصلاة، ثم افتح قلبك لها على مصراعيه لكي تقع في تربة جيدة وتصبح عميقة الجذور، لا تتأثر بالعواصف والرياح وبهجمات الشيطان العنيفة وبمغريات العالم المتعددة. اتكل على الرب يسوع المسيح صخر الدهور، وآمن به الإيمان الحي العملي، واسمح لشخصيته المقدسة أن تتغلغل في كيانك الداخلي فيستأثر عواطفك ويسيطر على ميولك وأفكارك، فتتأجج محبته الإلهية وتسري في عروقك ويتغير مجرى حياتك بكاملها. يجددك الرب ويعطيك طبيعة جديدة وحياة جديدة وأهدافا جديدة وأفراحا جديدة لم تختبرها من قبل، وتنتقل من الموت إلى الحياة ومن الظلمة إلى النور. حقا إنها بشارة مفرحة، بشارة مفرحة إليك. فما عليك إلا أن تؤمن، إلا أن تقف لحظة وهكذا تغير مجرى حياتك بواسطة من يستطيع أن يغيرها. يسوع يناديك، الله يحبك، كلمة الله تناديك وتقول إليك تعال للرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. تعال بالإيمان، ثق به، هو الإله الوحيد والرجاء الوحيد لجميع البشرية. أخي، أختي، إن أحببت أن تصلي معي في هذه اللحظات فما عليك إلا أن تغمض قلبك، تغمض عينيك وترفع قلبك لله وتقول يا رب أنا آسف على كل ما عملت من خطايا لا ترضيك، ساعدني يا رب، اغفر لي، أعطيني يا رب نعمة لأعيش إليك. إكراما للمسيح، آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. المسيح المخلص بدم المسيح يحزن عن الناس اللي مش مخلصين وما يبطلش يصلي من أجلهم، خصوصا من أجل الأهل والقرايب والأصحاب. يطلب من الله يفتح قلبهم، مش بالعافية ولا بالإرهاب، لكن بالمحبة. الليلة هحكي لكم حكاية شابة مسلمة محترمة من عيلة متدينة، وشاب من عيلة مسيحية محترمة برضو متدينة، لكن لا البنت ولا الولد كانوا مؤمنين ومتدينين. البنت صحيح كانت مؤدبة وأخلاقها حلوة، لكنه بالنسبة للدين كانت تقول الدين معاملة، وما كانش عندها أي مانع تتجوز الشاب اللي من عيلة مسيحية. والشاب كان فعلا مؤدب وأخلاقه راقية، لكنه ما كانش مسيحي. لو سألت إزاي مش مسيحي؟ مش أبوه مسيحيين؟ مش أبوه نصارى؟ أقولك أيوة، لكن المسيحية مش دين يورثوا الولاد من أبوهم وأمهم. المسيحية هي حياة المسيح اللي لازم يختارها كل واحد. مش كفاية ان الأب والأم يكونوا مسيحيين متدينين، كل واحد عايز يبقى مسيحي لازم يآمن من كل قلبه ان صلاح أبوه وأمه مش هينفعه، وانه لازم هو بنفسه يآمن ويعترف انه انسان مذنب وخاطي، وان عيسى المسيح جاء العالم في جسد انسان مع انه الاله وضحى بجسده على الصليب تكفيرا عن خطاياه. كل انسان يآمن بيه ويسلم قلبه لعيسى المسيح في اللحظه دي نفسها يصبح مسيحي ويسكن فيه روح الله القدوس، مهما كانت خلفيته، دينه، ملته ولا جنسيته. ايه اللي حصل بين الشاب والشابة؟ الاسلام بيحلل جواز الشاب المسلم من المسيحية حتى لو فضلت على دينها، زي ما النبي محمد نفسه اتجوز ماريا القبطية وفضلت على دينها. لكن الاسلام يحرم جواز المسلمة من مسيحي حتى ولو كان مسيحي بالاسم بس، يعني مش مؤمن مخلص. عيلة الشاب اللي من عيلة مسيحية عارفين ان ابنهم مش مؤمن مخلص بدم المسيح، عشان ان كان مؤمن حقيقي هيرفض يتجوز واحدة مش مؤمنة مخلصة حتى لو كانت عيلتها مؤمنة. العيلة المسيحية وافقت على الجواز بكل سرور. الأب والأم المؤمنين قالوا احنا بنصلي من أجل خلاص ابننا كل يوم، والله حيستجيب صلواتنا، ودلوقتي بنصلي كمان علشان الشابة المسلمة. إلهنا إله قدير، إله معجزات، يستجيب للصلوات، هو قادر يخلصهم هما الاتنين. أما عيلة البنت زعلوا ان بنتهم عاوزة تتجوز راجل مش مسلم. بعد مناقشات والحاح وافقوا على الجواز على شرط ان الشاب يشهد الشهادة، يعني يسلم. الشاب كان قال لهم من زمان بكل صراحة انه ما بيأمنش، لا بيأمن بالدين المسيحي ولا بالدين الاسلامي. ابو العروسة وامها ما قالوش نصلي ان ربنا يهديه، وما سابوهوش على خاطره، لكن صمموا انه يسلم. الشاب من حبه في البنت وافق، شهد الشهادة من غير ايمان عشان يبيض وش اهل العروسة قدام الناس، وانتهى الموضوع بالنسبة لهم. وطبعا اسم الشاب ده انضاف لعدد المسلمين مع انه ملحد، زيه زي كل واحد بيسلم علشان مصلحته. اما اهل الشاب المسيحيين واخواته رحبوا بالبنت من غير اي شرط، لكن بكل محبة فهموها معنى الخلاص بالسيد عيسى المسيح، وان علاقة المسيح المخلص بالله هي علاقة شخصية يختارها الانسان بخاطره. فهموها ان المسيحية هي حياة مش دين، حياة المسيح اللي بيعيشها في الشخص المخلص. فرق كبير بين العيلتين. العيلة المسلمة انبسطت بالعريس اللي شهد الشهادة وبيض وشهم قدام الناس، فرحوا ان العريس متعلم وبيعامل بنتهم معاملة حلوة، وما كانش في قلبهم اي حزن على مستقبل بنتهم وجوزها لو فضلوا على حالهم ده. استحالة هيكون نصيبهم الجنة. اخلاقهم الحلوة مش ممكن توديهم الجنة من غير ايمان بالمسيح. شتان بين العيلتين دول. العيلة المسيحية بيحبوا مرات ابنهم خالص وبيحبوا ابنهم ويساعدوهم كتير في الفلوس وفي تربية العيال، لكن قلبهم حزين عليهم لأنهم عارفين إن لو ما أمنوش بالمخلص عيسى المسيح حيكون مصيرهم جهنم وحيفترقوا عنهم في الحياة الأبدية. فكل يوم يصلوا بإيمان علشان الله يستجيب صلاتهم ويخلص أولادهم. عزيزي وعزيزتي، ليه حكيت لكم حكاية الشخصين دول وعيلتهم؟ لأن المسيحي المخلص بدم المسيح ضامن إن مصيره الجنة، وقلبه حزين على كل إنسان مش مخلص إن كان قريب أو غريب. بولس رسول عيسى المسيح قبل ما يؤمن بالمسيح كان يهودي متدين خالص، يصوم ويصلي وما ياكلش الخنزير المحرم، وزيه زي الإرهابي كان يقتل كل واحد ارتد عن دين اليهود وأصبح مسيحي. لكن في يوم ظهر له السيد عيسى المسيح، نور المسيح غير حياة بولس. راح التدين والتعصب والكره والقتل، وجاه بدلهم محبة شديدة وحزن شديد على كل إنسان ما أمنش بالمسيح. في درس الليلة حنقرأ عن بولس رسول المسيح وحزنه على اليهود اللي ما أمنوش. اليهودي كان فاكر إنه من شعب الله المختار، يعني زي ما تقول محسوبية. اليهود كانوا متكليل على إن الله اختارهم وفاكرين إنهم حيروحوا الجنة. حتى النبي محمد كان عارف الحكاية دي وقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة البقرة 2:47. لكن بولس لما شاف نور المسيح عرف إن كل واحد ما أمنش بيه حيهلك في نار جهنم. تعالوا نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة بولس رسول عيسى المسيح لأهل روما. روما 9:1. أقول لكم الحق ولا أكذب، لأني مؤمن بالمسيح، وضميري الذي نوره الروح القدوس يؤكد لي أني صادق. أنا حزين جدا وفي قلبي ألم مستمر بسبب إخوتي أقربائي الذين من لحمي ودمي، لدرجة أني على وشك أن أتمنى أن أكون أنا نفسي ملعونا وبغير المسيح لو كان ذلك ينفعهم. فهم بنو إسرائيل وقد جعلهم الله أولاده وأظهر لهم جلاله وأعطاهم العهود والشريعة والعبادة والوعود، وهم نسل الآباء الأولين، وأيضا العائلة البشرية التي ولد فيها المسيح الذي هو الله المعظم فوق الكل، له المجد إلى الأبد آمين. هذا لا يعني أن الله لم يحفظ وعده. وبعد كده قال لهم بولس الرسول: أنتم كلكم أولاد الله بالإيمان بالمسيح عيسى، لأنكم أنتم جميعا يا من اتحدتم مع المسيح في الغطاس لبستم المسيح. فالآن لا يوجد فرق بين يهودي ويوناني، بين عبد وحر، بين رجل وامرأة، أنتم كلكم واحد في المسيح عيسى، وبما أنكم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم، ولكم نصيب في البركة التي وعد الله بها.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: ومن كل هذه الحقائق والمثل طغت في ذاكرتهما كلمة غريبة قالها يسوع عن اليوم الثالث، فلم يعرفا بدقة ماذا يعني هذا اليوم الثالث، وبقيا إلى عصر هذا اليوم في أورشليم ليريا إن كان سيحدث انقلاب من المسيح وملائكته والأبرار الراقدين، لأن قيامة الأموات من علامات مجيء المسيح. ولكن لم يحدث أي انقلاب سياسي ولا أعجوبة ما، إلا قول النساء لما ركضنا إلى التلاميذ وأخبرنهم عن فراغ القبر وانعدام الجثة، وقول الملاك لهن أن المسيح حي بين الأحياء. فتحير الرجال إذ ذاك كثيراً وتساءلوا: هل هذه بداية ملكوت الله؟ هل ابتدأ بدوننا؟ أو علينا أن نحضر الآن لموكب التتويج؟ ماذا نعمل؟ مستحيل أن الملك يسوع يترك أمناءه منتظرين متبطلين ويفوض بواسطة ملاكه النساء الضعيفات اللواتي لا يقدرن على التفكير والمنطق والكفاح وحسن التكلم. عندئذ ركض بعض التلاميذ إلى القبر الفارغ للتفتيش عن الحقيقة ورجاء الالتقاء بالمقام حيا. نعم، القبر كان فارغا، ولكنهم لم يجدوا يسوع هناك، فغضبوا ورجعوا مستغربين. وها هو ذا اليوم الثالث ينتهي ولم يحدث عجب، وما ظهر رئيس الحياة. كانا يتكلمان بهذه الأحداث إلى يسوع باضطراب واستياء، وهما لا يعرفان أنه هو. وقد تحمل يسوع عمى أتباعه الأمناء بمحبة وصبر، لأن كل أعماله وكلمات محبته حتى على الصليب لم تساعدهم ليدركوا مجده، لأنهم لم يكونوا قد حصلوا على الروح القدس بعد، فكانت عيونهم مغطاة ممسوكة. هل تتعجب إن لم يعرف أقرباؤك وأصدقاؤك أن يسوع رب؟ إن التلاميذ كانوا لأشهر طويلة مع الرب ليل نهار، وعاينوا مجده في تواضعه وحقه ومحبته ولم يدركوه. فاصبر الصبر الجميل في تبشيرك كاملا. فنحن في حاجة ماسة لمرافقته وهداه وتعزيته وتعليمه وتدخله في عقولنا وامتلاء أنفسنا بروحه وتجديد قلوبنا كاملة وتقديسها، حتى نفهم من هو وماذا يعمل، فنعترف متواضعين: أنا أؤمن بأنني لا أقدر أن أؤمن بيسوع المسيح ربنا من تلقاء نفسي أو قدرتي، ولا أقدر أن آتي إليه بواسطة طاقتي الخاصة، بل الروح القدس دعاني بالإنجيل وأنارني بمحبته وقدسني بمواهبه ويحفظني في نعمته. فليس أحد قدر أن يسمي المسيح ربا إلا بواسطة الروح القدس.
1: الصلاة. أيها الرب، أنا أعمى روحيا، فافتح عيني وقلبي وعقلي لإيمان الحي لكي أتكل على حضورك معي في هذه اللحظة، ولا تتركني وحدي، لأنك ترافق كل الذين يتكلمون عنك بالإيمان والثقة. املأ قلوب الذين يشتاقون إليك بسلامك، وأنشئ فيهم الإيمان الحق بقدرة روحك القدوس. آمين.
2: الأصحاح 24 عدد 25 إلى 31. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا، لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما.
0: بعدما انتهت التلميذان من إظهار حكمتهما وشهدا بنهاية رجائهما، ابتدأ يسوع بدرسه الشديد لهما، ولم يكلمهما بلطف وكلمات رحيمة، بل انتهرهما بغضب إلهي لأنهما كانا غبيين ككل الناس. فمن الممكن أن يحمل شاب شهادات عليا وألقابا براقة وإنما يظل غبيا جاهلا إن لم يعرف المسيح ربا، لأنه لم يدرك ابن الله وفداءه. وهذه الغباوة ليست لعدم موهبة الذكاء في العقل، بل نتيجة بطء القلب للإيمان بكلمة الإنجيل. كلنا نميل إلى الإلحاد اليوم، ونؤمل بالعلوم الطبيعية وبتكنولوجيا المهندسين أكثر مما نثق بأقوال النبي إشعيا ودلائل يوحنا المعمدان. وفي قضايا المناخ والحروب والاقتصاد نبني أنفسنا على أخبار الراديو والجرائد أكثر من صلاتنا ومطالعتنا في الكتاب المقدس. فأمر يسوع الرجلين أن يؤمنا بكل ما قاله الأنبياء كما يؤمن الولد بأقوال أمه، فقد آمنا وفهما كثيرا من الكتاب المقدس وليس كله، وكانا متأكدين من وحدانية الله، فلهذا لم يهضما الفكرة أن لله ابنا، وتأكدا من قدرة الله وسلطان المسيح المقبل، فلم يعقلا قضية صلبه. هكذا لم يدركا كلمة ينبغي في آلام يسوع كحمل الله لفداء العالم، ولم يعرفا عمق شر القلب الإنساني، فما شعرا بحاجتهما إلى الخلاص وأنه لا طريقة إلى الله إلا بالصليب، وليس بأحد غيره الخلاص إلا بالمصلوب. فالصليب هو الباب إلى مجد الله، وقد ولد المسيح ليموت عوضا عنا ويفتح لنا الباب المؤدي إلى أبيه. وبدون مصالحتنا مع الله في المسيح فليس لنا شركة مع القدوس، كما قال بولس الرسول: إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لم يقدر آل إبراهيم بإيمانهم المتجمد بوحدانية الله أن يدركوا أن القدوس يحتاج لفداء العالم إلى ابن كحمل ووسيط. فتعب المسيح طوال الطريق من أورشليم إلى عمواس ليفسر كل مواعيد التوراة والمزامير والأنبياء الخاصة ببنوته وصليبه لرؤوس اليهود الحديدية ليدركوا ألوهيته في إنسانيته. ليتنا كنا مشتركين في درس الكتاب المقدس على يد يسوع المسيح. الله نفسه فسر للناس كلمته، فصلي إلى المسيح طالبا إليه توضيح معاني آلامه وموته وقيامته، فهنالك يحل الروح القدس في القلب وينير أفكار العقل، لأن المسيح شخصيا يقف بجانبنا ويلهمنا الحق الإلهي ويرشدنا إلى صحة كلامه. فهل تستفهم منه إعلان كلمته أو تثبت في غباوة إنسانيتك الطبيعية؟ ولما وصلوا إلى بيتهما البسيط في قرية عمواس، امتحن يسوع مستمعيه إن كانا يريدان التعمق أكثر في كلمته أو كانا متعبين وشبعانين من الاستماع إليه ومكتفيين من المعارف. هل كان رأساهما ممتلئين من الموعظة طوال هاتين الساعتين اللتين قضاياهما مع يسوع المعلم، أو ما زالا وفي قلبيهما جوع إلى كلمة الحياة؟ هكذا تظاهر يسوع أنه يريد تكميل طريقه قدوما. واجتاز التلميذان الامتحان الإلهي بامتياز، حيث ألحا على يسوع المبيت عندهما وعلما الصلاة الموحى بها من الروح القدس والمختصة والنافعة للأيام الأخيرة في عالمنا الظالم. امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. هل هذه الطلبة هي صلاتك أيضا؟ هل تلزم يسوع ليثبت فيك ليل نهار ولا تسقط ثانية واحدة في شركته؟ لم يسمح التلميذان أن يكمل يسوع طريقه، بل عارضا مشيه حتى دخل إليهما بفرح راضيا مرضيا.

0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي الله لا يأخذ بوجه إنسان فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء بل بالعكس إذ رأوا أني ائتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان ورأى معه باقي اليهود أيضا حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.

إنجيل لوقا الأصحاح 17. وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. خير له لو طوق عنقه بحجر رحم وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. فقال الرسل للرب: زد إيماننا. فقال الرب: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكئ، بل ألا يقول له: أعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برس فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ: ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون، ويقولون لكم هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سادوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع.
هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. تكون اثنتان تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون اثنان في الحقل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.
2: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. فكر في أكتر ناس بيحبوك في

عليه طويل. يقول الإنجيل إن الله أظهر رحمته على شعبه المختار. فمين شعب الله المختار؟ هل هو المسلم ولا اليهودي ولا المسيحي ولا البوذي؟ الليلة حنقرأ عن الناس اللي فعلا اختارهم الله. عزيزي وعزيزتي، يا ترى انت منهم؟ نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة روما أصحاح 9 من عدد 22. الله أراد أن يظهر غضبه ويعلن قوته، فاحتمل بكل صبر الناس الذين غضب عليهم، الذين هم في الطريق للهلاك، وأراد أيضا أن يعلن جلاله العظيم لنا نحن الذين رحمنا وأعدنا من قبل لنتمتع بجلاله. فهو دعانا لا من بين اليهود وحدهم، بل أيضا من بين الشعوب الأخرى، كما قال في كتاب هوشع: الذين لم يكونوا شعبي أدعوهم شعبي، والتي لم تكن محبوبة أدعوها محبوبة. وفي نفس المكان الذي قال الله لهم فيه أنتم لستم شعبي، هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يهتف بخصوص بني إسرائيل ويقول: حتى وإن كان بنو إسرائيل كثيرين كرمل البحر فلن ينجو منهم إلا بقية فقط، لأن الرب ينفذ فورا حكمه النهائي على العالم، كما قال إشعياء أيضا قبل ذلك: لو لم يكن الرب القدير قد حفظ لنا نسلا لأصبحنا مثل سدوم وصرنا مثل عمورة. فما معنى هذا؟ معناه أن غير اليهود الذين لم يحاولوا أن يكونوا صالحين عند الله جعلهم الله صالحين. هذا هو الصلاح الذي بالإيمان. أما بنو إسرائيل فقد حاولوا أن يكونوا صالحين عند الله عن طريق العمل بالشريعة، لكنهم فشلوا في العمل بالشريعة. لماذا؟ لأنهم اتكلوا على الأعمال بدلا من الإيمان، فاصطدموا بحجر يجعلهم يعثرون، كما يقول الكتاب: انتبهوا إني أضع في القدس حجرا يجعل الناس يعثرون، وصخرة تجعلهم يسقطون، ومن يؤمن به لا يخجل. مين هو الحجر اللي بيعثر الناس والصخرة اللي الناس بتتقبط فيه؟ يقول الكتاب المقدس إن عيسى المسيح كان زي الصخر، لما تتصدم بيه وما تأمنش بيه مش هتنال الحياة الأبدية. معظم اليهود رفضوا يأمنوا بالسيد عيسى المسيح. ويقول الإنجيل إن الله خلق الإنسان وهو بس اللي في إيده ينعم عليه، فكل شيء ينعم بيه الله علينا هو من فضله هو، مش بفضل أي خير نعمله إحنا. النبي هوشع تنبأ قبل مولد عيسى المسيح بسبعمائة سنة إن الله لما اختار شعب إسرائيل وشعب إسرائيل رفض يمشي في طريقه، الله دعا كل شعوب العالم عشان يبقى لهم كلهم نصيب في نعمته. بولس رسول المسيح ابتدى يبشر اليهود أول ناس على أساس إنهم شعب الله المختار، لكن قليل من اليهود قبلوا رسالته، قليل أمنوا بالخلاص المجاني اللي أنعم بيه عيسى المسيح على كل واحد يآمن بموته الكفاري. رفض اليهود كان سبب لنشر رسالة الخلاص بين الأمم، يعني الناس اللي مش يهود.

0: اليهود بدل ما يقبلوا نعمة الله يعني دم عيسى المسيح لغفران الخطايا ما أمنوش، وفضلوا متمسكين بشريعة موسى، يعني فضلوا يجتهدوا بمجهودهم هم الشخصي إن يتقربوا لله عن طريق أعمالهم الصالحة. لكن الله أعلن لنا في الإنجيل إن أعمالنا الصالحة مهما صلحت فهي في حد ذاتها مش ممكن تبررنا أمام الله. يقول الإنجيل: فأنتم نجوتم بنعمة الله لأنكم آمنتم به، ليس هذا نتيجة مجهودكم إنما هدية من الله، ولا هو نتيجة عمل قمتم به لكي لا يفتخر أحد. يعني اللي فاكر إن أعماله الصالحة حتنجيه من نار جهنم فهو بيفتخر بعمله الصالح، والله ما يقبلش فخر الإنسان الخاطي. لكن اللي يجي لله بانكسار وخشوع وهو عارف إنه مهما عمل فهو ما زال يستاهل غضب الله، الله حيهديه للخلاص ويرضى عليه. عشان لما تجيله وانت عارف إنك مش مستحق حتتكل بس على رحمته ونعمته. وبين لنا الله رحمته الواسعة لما بعت ابنه الوحيد عيسى المسيح في جسد إنسان عشان ياخد العقاب بدال كل إنسان خاطي، فاللي يآمن ينجو من الجحيم، واللي ما يأمنش مصيره نار جهنم لأنه ما أمنش. اليهود كانوا عاوزين يطيعوا الله لكنهم حاولوا يطيعوه بالشريعة. طبعا بعضهم فشل والبعض طبقها على قد ما يقدر، لكن ما فيش أي حد نفذ وصايا الله 100% ولا حتى الأنبياء. فاليهود اللي حاولوا يطبقوا الشريعة ما سمعوش كلام الله اللي قال عن إبراهيم: إبراهيم آمن بالرب فحسبه الله له برا. فشل الشعب الإسرائيلي، فاتت عليهم كل النبوات وكل العهود اللي قالت لهم الخلاص بالإيمان بس، فاتت نعمة الله على اليهود لأنهم ما أمنوش بالخلاص بالسيد عيسى المسيح. مجيء المسيح كان هو سبب وقوع شعب إسرائيل من نعمة الله. ليه؟ لأنهم ما أمنوش. كان اليهود فاكرين إن المسيح هيجي ملك على العالم، لكن خاب ظنهم لما لقوا فقير متواضع ومسامح. والغريب إن نبوات التوراة كتبت عن مجيء المسيح وتواضع المسيح وموت المسيح، ومع ذلك قلوبهم كانت مقفلة وعيونهم عمية عن الحقيقة. النبي أشعيا كتب قبل ميات السنين عن عيسى المسيح وقال: محتقر ومذلول من الناس، رجل ألام ومختبر الحزن، لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا، مجروحا من أجل أثامنا ومسحوق من أجل معاصينا، وبجراحه برئنا. ظلم وأذل ولكنه لم يفتح فاه، بل كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. يبرر بمعرفته كثيرين ويحمل أثامهم. عزيزي وعزيزتي، حملك تقيل، مش قادر تتغلب على ذنوبك وسيئاتك، تعال للمسيح، اعترف له بضعفك، صلي وقول له: يا ربي انا غرقان ومش قادر اخلص نفسي، وانت قلت: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. امنت بيك يا سيدي عيسى المسيح، اغفر لي وقبلني، أنا عاوز أبقى من أولادك المخلصين بدمك الكريم. آمين. عزيزي، إن كنت صليت الصلاة البسيطة دي من كل قلبك، اتأكد إن الله سمعك ونجاك من خطاياك. سلم له دفة حياتك، دوق وشوف إزاي حيرشدك في كل خطوة من خطوات حياتك وينقذك من أعمال الشرير.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: طوبى للبيت وطوبى للمدينة اللذين يدخلهما هذا الملك. فإن الله يأتي إلى الناس ولا يستحي أن يسكن في بيوتنا المهدمة. فبيتك يصير بيت الله إن طلبت إليه بشدة أن يمكث معك لتسمع كلمته. وبعدئذ جلس يسوع مع تابعيه وأتوا بالعشاء، ولم ينتظر الرب حتى يبارك صاحب البيت الخبز، بل تناوله شخصيا كما عمل عند إشباعه 5000. وفي بداية العشاء الرباني الأخير وتلا كلمات الشكر رافعا رأسه نحو السماء، وكسر الخبز رمزا لوحدتنا معه، وأعطى من الكسر للحاضرين كالله الذي يوزع خيراته إلى مخلوقاته بمحبته الفائقة. وعندئذ سقطت قشور من أعين التلميذين، فأبصرا ورأيا بوضوح جلي يسوع في حقيقته، فجربا إمساكه وحاولا التكلم إليه، فاختفى من أمام أعينهما، ولكنهما أدركاه أكيدا في كسر الخبز وتلاوة البركة وتوزيع الكسر، فلا بد أنه هو بكل تأكيد لقد كان موجودا ولم يفارقهما حتى ولو لم يعودا يريانه مطلقا.
1: الصلاة. أيها الرب، أنت الحي، اغفر لي حياتي المستقلة بعيدا عنك، فإني أؤمن بحضورك معي. علمني الفكر فيك والعمل أمامك والتكلم بروحك لكي أصغي إلى كلمتك دائما. كلنا لا نفهم إنجيلك إن لم تنرنا. أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. آمين.

الأصحاح 24 عدد 32 إلى 35. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهباً فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز.

لم يضطرب التلميذان في عمواس لما اختفى يسوع عنهما، لأنه ليس المهم أن يراياه أو لا يريانه، لأنهما قد عرفا واختبرا أنه حي، ليس هو في القبر، وجثته ليست مسروقة، ولم تفشل حياته بالصلب، بل الله كان معه وفيه. إنه المسيح الحق الحي الحاضر الموجود. فنور فرح عيد الفصح ملأ قلبيهما، وهذا الفرح ابتدأ بقلبيهما لما كلمهما المسيح على الطريق، فخطابه القاسي لم يزعلهما، بل أعدهما لإشراق الإنجيل، فتغير ذهنهما وفهما إرادة الله وعمل خلاصه في ابنه، فالتهب قلبهما العطشان من فرح المعرفة وقبول الحق، لأنهما علما أنهما لا يركضان خلف خيال، بل أدركا المسيح بالذات وعرفاه ورأياه وسمعاه وآمنا به، فكلمته أعدت تجديد إيمانهما فيهما، لأنه بدون الامتلاء بكلمة الإنجيل لا تتحقق الولادة الثانية. فكلمة الرب هي الشمس والقوة في الحياة الجديدة. هل تشعر بالفرح عند قراءة الكتاب المقدس وتسر بقوة الله المتكلم؟ اطلب من ربك أن يخاطبك مباشرة، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فإنك محتاج جدا إلى كلمة ربك، ونفسك مائتة جوعا مشتاقة إلى مطالعة الكتاب المقدس باستمرار، وروحك تنتعش إن أصغيت مجتهدا بصبر لما يقوله الروح للكنيسة. وشاهدا المقام من بين الأموات ما قدرا البقاء لوحدهما من كثرة فرحهما وغنى الإعلان الموهوب لهما. فمعرفة الله تدفعنا إلى نقل البشرى بقوة إلهية، ولسانك لا يستطيع الصمت حيث يملأ يسوع قلبك، لأنه مما يمتلئ القلب يفيض الفم. فماذا تتكلم طوال النهار؟ هل فرح الرب قوتك؟

0: ولم يهب الرجلان صعوبة الطريق الطويل إلى التلاميذ المضطربين في القدس، لأن إعلان المسيح قوى عظامهما التعبانة وأسرعا بخطواتهما المتعجلة حتى وصلا في تلك الليلة إلى العاصمة النائمة. ولما دقا الباب المغلق حيث يجتمع داخلا التلاميذ والأتباع المؤمنون، لم يكن النور قد أطفئ بعد فدخلا، ولاحظا فجأة جوا متغيرا من الفرح ووجوها لامعة، لأنهما لما غادراهم بعد الظهر كان الجو عبوسا ووجوههم كئيبة، لأن بطرس افتقد القبر فوجده فارغا، وجثة المسيح ما كانت هنالك تماما كما أخبرت النسوة. ولم يجد الرسول ربه، والآن ها قد أبرقت عينا بطرس وكل التلاميذ الآخرين فرحوا معه، لأنه بعد افتقاد القبر الفارغ جال بطرس ضالا في المدينة مضطربا من ضميره المبكت، ولم يكن له رجاء، عالما أنه أنكر ربه 3 مرات، فرأسه وقلبه كانا كوكر زنابير، وربه فضل النساء اللواتي ثبتن وبقين معه عند الصليب، فرأى بطرس نفسه مرفوضا هالكا معدوما. عندئذ رحم يسوع خادمه المصلي ومشى بجانبه، ولا نعرف متى وأين ظهر يسوع لبطرس، ولكن لوقا وبولس كليهما شهدا بهذه الحقيقة واضحا. الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 15:4-5، فندرك أن محبة المسيح يسوع قد خلصت بطرس المنكسر كاملا ولم ترفضه. ولما لم يتكل على ذاته ولم يؤمن بقدرته ورأى نفسه مسلما للموت وجهنم، أهداه ربه مجانا حضوره بالنعمة. عندئذ أدرك بطرس كما بولس بعدئذ أدرك أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. فغفر الرب لعبده كل ذنوبه وأدخله إلى ملء فرح الفصح. وكل التلاميذ آمنوا بكلمات الرسول بطرس، لأن هيئته ووجهه تغيرا تماما، فأصبح يعيش مطمئنا لأن ربه حي. فامتلأت كل الجماعة من فرح القيامة، ولما دخل التلميذان من عمواس وأرادا تأدية شهادتهما غطاهما شلال الفرح لتقوية إيمانهما بسماعهما أن الرب قد ظهر لبطرس. وكما قوت الجماعة إيمانهما بهذه البشارة، هكذا قوياهما أيضا إيمان الجماعة، فبشراها برؤيتهما أيضا ليسوع وتعشيهما معه. فهل تتكلم لأصدقائك عما عمل المسيح بك؟ تكلم ولا تصمت، لكي يتمجد المقام من بين الأموات. أنر غيرك لينيرك بمعرفته أيضا.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع، أنت النعمة، وقد خلصت بطرس من يأسه، فنسجد لك ونسبح محبتك وقوتك ومجدك وحضورك معنا بكرة وأصيلا. لسنا متروكين، أنت معنا، فقيامتك البرهان أنك غفرت آثامنا كلها فنتهلل مع كل المسيحيين في فرح العيد السعيد. آمين.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.